0: Freies Radio für Stuttgart, Redaktion Radio Ertra. Radio Ertra sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf erdrische Sprache Thüringer.
1: كبرى سمعتنا كما يحضركم كما يكأنكم لو مقدام على تحمش مذكر مكتشن عسران شدش تانيو مدبات هزي قريبا له مدب قرابي تسفاي تخلي مجمريا أرست زينا كاو مؤتال أقد زينا أقد دعسن وانا أود والكم مدبات هزي قريبا له نكت كاتتلو بخبري إن عدمكو مجمريا أرست زينا مرحي سودان عبي اترابي صيحو هاجرات نلاونت إيرترا كخبرات محتينا قد سالة أويات إيرترا وينكاب ليبيا زينا بزرزر مرح السودان أب إيرترا بزيهو أب إيرترا حتصير مبصح زك كايدة والتهدرا ومرح السودان ليتنا الجنرال عبد الفتح البرهان مس مرحي قجل له قدف أطي سياس تراخيبو كم تزرر بيتحبيرو تمال عربين عبر سكة ما سمرا زاعتوية جنرال البرهان بزعبا كلتاون حبراون كلتيون وقنات زاق الدسو حفشاو قدات كم زتلازبه منيستر زينا قجل له قدف أطي ما نقرب بس كالحب إصاب تيوصحيفو جنرال عبد الفتح البرهان إرترا أب قداي سودان نزلوا مرقاتي نزلوا نأدا قليتو يبل منيستر قجلها قدا في ماني قبر مسكال أب إكس أب زهابو حابرتا بوغن كارتوم سودان قن بزعباتي مبصح زتوهبي حابرتا زتباه ليلن أسمراغن إتي مبصح أكال نايتي ببي قزيقو أب منغو كليتين أحد هاقرات زقبر من مخخار مخاني قليس الله أبومبر الإلاوي متساق أغري بيت مخري سودان زخوني البرهان أب كتم أسمران حتصير ساعتات دحري مصنح أماسيون أب هاقرو كمزتمل سي إتي منيستر زينا قجل له قدف أفلي تقول له إتي الأعلاوي أزازي سراوي سودان بحموس سلسة مسكرم ناب مبرق زوبا سودان بمخد أبتي كبابي نزركبو حيلتاتون هزبن التبابعو من بارو سبساب أقل قلو زينا إتهاقر ناي سودان تقيسو أبز حلف ورحي حملو الناب أسمرا بمخد مسعتو إيساياس أفوركي بزعبا كينات حد سودان زباو قدات تلازيبو من بارو يذكر وجلي هكدف متتتاو حيلتات وصاي دويلو إتي دماون أعناون كينات أب منغو سوداناويان بزقبر لزبن بدقف قربابتي هاقراتن كفتح اللوو زبن مرقاتي كمزر اللوو كاي زارب انتخوني نسو بعلون أطبيعو أبتي كينات تواسا عين تساتافن بموخان سلامن ستان هزبن هاقرن أب مزرق عبي إجام كمزر اللوو يزقسس إتي أب ميازيا كلتش عن إسران سلسان عامة مرت فرنجيز تولع قيشت سودان أب منغو بجنرال عبد البرهان مرحي حيلتات الدعم السريع جنرال داقالو بزت فترة زي مسمع زت بقسي مخاني في اللات ساقعي البرهان كمزي وسيدي دنقرلو مرحي إيرتراد خوني غريت أب مرحي إيرتراد خوني قجل هكذا سراوي السودان نتي كنات ناب بر أمان كبصحو حلفنت كمزول لووي ززا أمن ززا ربن إزي كا نتي قداي سودان بسودان أويان ترحيو نزبلو ناي نزبلو فروسي قبرو كمزيز تتقسي مرحي قجل له هكدف ساقعي البرهان بمخانو جنرال محمد حمدان دقالو حميتي أبسنه كلتشحن عسران حمشتر عامة مرت فرنجي ني إرتران ناعتو إيساياس آفوركند بمتكاس متنكاتهي بممبارو يذكر حميتي أبزي تفلت إيبوتا كوينو بفيديو زم حلالفو ملقتي دعم السريع زكايدو متكعتتات أب سودان تراي كم زي درت بمقلاص أب قرابتي هاقرات دركبو معرفو نفرتتاتون كم زي نحفم أب فراري حنيرو كساب حجي أب تيقي جتل إعليم إتن حمتان شح سبات كغطولو انكلو عصر تغلطي مليون كاب من بري أباي تومن من نبابرو من تفانا عيلو مركبو أستات عصران شمنتن مليون سبات كبيت إميت أقات إمو كم دولون تكالات سو أورديت يمل كتا هاجرات نلاونت إترا كخبرات مح سينا كلن هاجرات لاونت دوبات إترا كخبرة حدث فتصامت قدات أمريكا أب أمريكا أب إرترا تمحسينا كريستين إيمير أب محبراوي قد إمباسي أمريكا أب أسمرا أب زم زوصاتو صحفيا نتي مجلس هبا هاجرا نلاونت إرترا كم تخبرون إتا أبزي قربا أوان ناب أسمرا زي تمدبت أمريكا ودبلوماسينيا جيليسا نعرفتي ناب هاجر ناب هاجرا بيتي حاكم إتملس زتغست مير إرترا كن مثلتان حميسان عمد تات نات نتا كم زتغوانا تفت كنجري إلا كلن هاجرات ون لاونت نتصر دوباتن إرترا كخبرا كخبرا أو يقبا كمتي أمريكا التخبرو إلا أبمونغو أسمران واشنطن زيسانحي حرفاف زمدنا أبكلتيو إبري من محدار برسيدنت دونالد ترامب من محياش تصمدو كقبر مصنحو يتكا سيزرب أبزيق أربا أوان أمريكا أبلي علي إرترازم برطو إقداتات كل كلعال تصميت تغير كوان تنبري بزهدان كراون تبيه اللوز نبري بزيتن تصرخونتات أبقبري أي وعالن قلي كابتي إقدا مسمت إتتاو بقجل هكدف إتم حدر إرترا أب كينات تقراي زتا أساسر كويدو نتكالات قجل هكدف سراويت مكل خالن لعلوت حالفتي ستن علاما زقبريو نيرو من مهدار ترامب حافشاوي بوليسيو أب قداي سدت جاتاتن إميغريشنن بسرت بمقبارون دي إرتراويان قداي إقدا فيزا غيروهم مهلاو يفلت لعلوي أما خري دونالد ترامب أب قدات ماكلاي مبرق أفريكان مسعود بولوس أب زحالة في ورحي مس منيستر قدات وصاي قجل لهقدف تراخيبو من باري ذكر اتي مس منيستر عثمان صالح أب كلتا أوي زمدناتات كلتين هاقرات زتكورة زرب صبو قن أفراين كمز نبرون حبيرو مسعود بزعبا اتي زتخايد ركب أب زوصو مقلسي اتي زرب أب نقدي قد زباو قطباون معبالن ستان زيت كورة من باريو آفليتو اتناي نقدز بحالقون كد محجي تها تغيسو كساب حجيقن تجمرون يلن اتي أمريكا ووكيل أب كايرو أبزيسان حلو وان مس منيسترات قدات وزاي قبسي إرتران سوماليان زك كايرو ركب سارة إتيبيا كم زين براون آن تسيرو ديرو إتيبيا آن تي ركب سارة إتيبيا يو نزبالتو ملسي نمحابيو كوب وزبالي إتي منيستر أبزغربا وان نتاناي سلستة عمت عودتا أزازيما زتمل ست ليزلي فريكسين بمتكا حداس وكيل أمريكا أب إرترا كوينا زلا كريستين مير كرمتي رئيسة كتما أسمرا كمزستما أورطن كافرتاي حالفتن أب فلما ورحي حملة منيستر قدات قجل لهكدف أتو عثمان صالح المبل كلتميتن حمسان عمت زخرينات سنت أمريكا أب أسمرا زتخايدات سنبل إمباسي واشنطن كم ناي كبري قشات ساتي فنيرو أب زيكرم تزين أسمرا أسمعي ريا إيه صعوق هيوتن ساعة زلوا زيادة دما بيزحات كاب دياسبورا مس ممصوم كتبل نتي بتزامادي حد صيرف فلامي ساني حتا جيليس أطولا أب مودة تامس كرم نبكت مع سمراب كم اتملس بمقلاص ندول أبيات كريستيان أزان مساجد كوم أون زي مرير زغنن جلاتن أسمرا كم زي مكرا جيليسا أبتي أب فيسبوك زوات مقلاص إتا أمريكا ويتوكيل زوها بريتوتات بيرتراويان جن دقفتي قليئم نزي حابطو مقلتي خد قفو انكلو كالوت دلي تفتحي تقالسن فتحيقن نيبالتيكاون كتباون محبراون كنتات إرترا زقوسين زرق زحسن بمخانو ينقفوالو نعرفتي نبتي أب تكساس زركب قزاي أب زمن لسلو زلو خوان محازوتي بيتسبين مسارحتين بزعبا إرترا كنوغروم زدلي زرزر نقرات إدالو اللو إلا إرترا حداس هاجريا بتزامادي بوزحات أمريكا ويان زفولتوا أيكونون بمبال التفلات النتا إتا أفريكا ويت هاجر نمسفح كم التسعر أميتا مير قديم دبلوماسينيا كوينا أب هونغ كونغ وفنزويلا كولومبيا أرجنتينا إسرائيل جيبسي غانان سعود عربن تيمد ديبا كم زسرحت سندات كفلي قدات وصا أمريكا يملكت أبزي إتزغرمن زت حساسبن حجي دحري 35 عمتات بزعبال لاونتن دوباتن إرترا هاجرات نخبرات عود كجبر اللوب وكل امباسي امريكا مجبرو بسنكي ودون حسر زخون اكايدا وجل هدفن مراحيون مخانو كله ارتاوي كستوعلون بتخرت كريان دما يجبا يبلو نتي ونتاتت عزبو كتسالي اويات ارتاويان كابليبيا اب ليبيا زت أبو قلم من قصتي سأنو إرتوان سدتني تات عددا ما سرتن سقين عداني خنو كبدلو تجليسو بسنكي شفلاقن محدرام محدرا قي اللي هدف أب حاجرم من بارسينهم نب أوروبا كسوغرو أب ليبيا تأسيرم دلو أشحات إرتوان سدتني تات بينجارو سبن عتقاتن يسقين جذب كخفلو يقدرون كم دلو حبرو تحبرو وتم إرتاويان سدتنياتات عبلي بيا بزلو زي مؤكل من قستن زي رقو تسطن وتم وطرو أب كبير حدقان سخاين كم زلو بقد سالي أوياتهم يسمعوا قوى انتلو ريدا ايقن كساب حجي اي ترقبن زيقاتات نايتن قجل هكذا زناء اسن حقرات بخينات زتحمسا زبلن إيتيبيا سومال سودانن كالوت دحنتن كنتاتن زيقاتاتن بتقدس النت ككتاتلن فتح كناديان انكلوا من مهدار قجل هكذا بولك ملاقي إساس زمرح قن نيق زيقاتاتو يخحدن ساقي بوم انتاي كقبرو نابلي بيا كيدوم إلو يحجيشن يلاغسن نايس اغابون وچيتيو زبل دراما كي ترفي تسريح اللوميو بتماتا تالي اب عالم واج ايتيبيا بزي مبعتاوي سواو دقفات اب تندراتن داساتن عمتاتن نسقاي تقالي عمزلو ارتراويان سدتنياتات مننتم بزي تفلطو عطقاتي غطلون يجوين كمزلو بتدقاقامي جزيك كحبر تانيحون اللون وجل هقدف بزعبا أب عالم واج أب كبابتاتن إيتيبيا أب لعلي إرتراويان زفت سم موتن مقهاسب أو مسهلن حانتي معالتك الأوتيو أي فلتن يو بانسارو وجل هقدف نتوم كاب قبسن إيتيبيان بزايد ليتوم بحيلت زيت الرزو إرتراويان سدتانياتات أب كندين مسول من دحناتو من زحلق تقبلو أب بيت ما أسرتي مقتاون قنزب مغصعن دحر أي بلن كساب حجي أب زيت فلا ليبيت ما أسرتات كم زلويون زحبرن زقلتن إتي أب زي تفلا لي حقرات أبياتي صحفت كفيتو باندرا إرترازن بلبل زلو إمباسيتاتن كونسلاتن قجل هكدف قدامنتو قنزب مقابن حدنت إرتراويان مزراغن سلام سانن أنصار تقالستين فتحي نزوخونو إرتراويان أب مهدانن نزكايدو سرحات معنقافن توافرو زركب نزي أب ليبيا أب لعلي إرتراويان زورد زولو قفعن بدلن مدحن بدليتي السلامن تقالسين فتحن زخون إرتراويان نعلت عصر تغلطة مسكرم كلتاشان إسران شدشتن عامة مهرت أب هاقر بلجيم كتما براسلس نناي أوروبا حبرت ترعان مقراب سفح سلامها وسلفي تداليكم زولو زحبر زولو تسوعت ونقريب زولو كبرات سمعتي ريدي إرترا تي ناي زيان مدب أبزي يتقال الكسابتي كذا لا يمد من خسجر يا
2: سلام

0: ሰባዕቲ ረድኤትራ ሎሚ ጋሻ ኣለኒ ጋሻይ ከዓ ሓው ከራር ህያቡ ቅድሚ ሕጂ እኳ መፂኡ ነይሩ ጋሻ ነይሩ ስለዚ ሓው ከራር ምስ ሓው ከራር ዕላላት ክንገብር ኢና ሓው ከራር መጀመርያ ሰላም ከመይ ውዒልካ ከመይ ቀኒሃ ጠና ድሓንዲ ኩሉ ሰላም ዶ
1: መርሓባ መርሓባ ተስፋይ ተክለ ከመላካ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እዚ ኣጋጣሚ ከዓ ጋሻ ዕዱም ጋሻ ጌርካ ሬድዮ ኤረና ኣዳምካ ብጣዕሚ የመስግን ኩሉ ፅቡቅ
0: ሓራይ ግርም እሞ እምበኣረይ ሓው ከራር ከምቲ ሎሚ ክነቲ ሕቶ መጀመርያ
2: ብዛዕባ ኩነታት ናይ ኤርትራ ኢና ክንዛርብ ክቡራ ሰማዕቲ ነዛ ረድኤ ኤረና ዝበለኹም ልምድ ረድኤ ኤርትራ ክብል እዩ ብከምኡ ትርድእዋኻ ላቦ
0: ኣብቲ ቅድሚቲ ካልእ ምእታውና መጀመርያ ኩሉ ሓደ እዩ እዚ ሓለፈ እዋናት ንካይሮ ግብፂ ከይድካ ነርካ እሞ ኣብ ካይሮ ኣብ መገሻኻ ዝተዓዘብካዮ ኩነታት ብዛዕባ ኤርትራውያን እዩ ካልእ ዘይኮነስ ብዛዕባ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብኡ ከመይ ይነብሩ ከመይ ረኪብካዮም እንታይ ንምባል እየ ኣብኡሲ ብዙሓት ግፋ ከም ዘሎ ዋላ ምስ ወረቀቶም ድ ዋላ ወረቀ ዘይብሎም ከማን ኣብ ከምዝጥረዙ ንኤርትራ ከምዝጥረዙ እዚ ብላ ኣሎሞ ነዚታት ከመይ ረኪብካዮ ከመይ ትገልፆ
1: ፅቡቅ መጀመርያ ኣብ ግብፂ ብዛዕባ ሓደ ሕብረተሰብ ንኣብነት ሓደ ኤርትራውያን ወይ ዝኾነ ሃገር ደቂስካ ክትዛረብ ዘይኮነስ ሓፈሻዊ ኣብ ግብፂ ዘለዉ ስደተኛታት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ስለ ዝኾኑ ካብ ኤርትራ ካብ ሱዳን ካብ ሲርያ ብዙሕ እዩ እቲ ኣብኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ተሰዲዱ ዝመፅእ ንግብፂ ሕጂ እቲ ኣተሓሕዛ ናይ መንግስትን ናይቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝብል ንዕኡ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ እቲ ሰብ ኣብ ግብፂ ፈለማ ክመፁ ከሎ እንታይ ክገብር ኣለዎ እንታይ ምስ ገበረ እዩ ኣብ ዩኤን ተመዝጊቡ ወይ ብደረጃ መንግስቲ ግብፂ ኣፍልጦ ኣለዎ ዝብል ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ ኣብኡ ምስኣተኻ ንምፍላጡ እውን ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ ንኣብነት ኣብ ካልእ ሃገራት ተሰዲዶም ተመክሮ ዝነበሮም ሰባት ከምዚ ንኣብነት ኣነብካ ተሰዲረሉ ዝነበርኩ ሃገር ዝነበረኒ ተመክሮ ካልእ እዩ ምስ እቲ ዘድልየካ ነገራት ተዋሂብካ ኢካ ትኸይድ ማለት እዩ ብዙሕ ትፅበዮ ወይ ቆፅራታት ትገብረሉ ኣይነበረን ኣብዚ ግን መጀመርያ ምስ መፅእኻ ኣብቲ ናይ ዩኤን ኬድካ ትምዝገብ ቆፅራ ትወሃብ ዝኾነ ወረቐት ምስክር ቆፅራ ከም ዘለካ ትወሃብ እቲ ቆፅራ ይነውሕ ንኣዋርሕ ምናልባት ንዓመት እንደገና ተመሊስካ ናብ ካልእ ዝተፈላለዩ ደረጃታት እዩ ዘለዎ ነቲ ንዕቁባ ደረጃ ዘብፅሕ ወረቐት ንክትወሃብ ብኡ መሰረት ካብ ግፋ ድዩ ካብ ዝኾነ ንክትድሕን ማለት እዩ እቲ ፕሮሰስ ነዊሕ እዩ ብጣዕሚ እቲ ግዜ እውን ብዙሕ እዩ ዘድልዮ እቲ ፅቢት ምፅባይ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ እዋናት እንዳተፀበቀ ከለካ ዘጋጥም ናይ ግፋ ከዓ ኣሎ ኣብዚ ዝግፈፉ ሰባት ኣለው ኤርትራውያን ሱዳናውያን ደቂ ሲርያ ዝተፈላለዩ ከምቲ ዝበልኩካ ተገፊፎም ንዓዶም ዝጥረዙ ትርኢ ኢካ ኣለው ተገፊፎም እውን ከምዚ ኤርትራውያን ዝብልዎ ሕቃያ ወላ ሱዳናውያን ማለት እዩ ተታሒዞም ገንዘብ ከፊሎም ዝወፁ እውን ኣለው ተሓቲትና ከፊልና ወፂና ዝብሉ ሰባት ዝረከብክዎም ኣለው ከምኡ ዝበሉኒ ሕጂ ልሙድ ኮይኑ ኩሉ ግዜ የጋጥም እዩ እሞ ተዳሊካ ምፅናዕ ከዓ ይብሉካ ማለት እዩ ንኣብነት እንዳተደባበሉ ምስ ሓደ እንዳዓልልካ ከለካ እከለ ደዊደለ ከምዚ ኮይኑ ተታሒዙ ገንዘብ ሓቲት ኣለው ይብሉካ ኣዋፂኦም እቲ ገንዘብ ኣብ ከምዚ ቦታ ኣለኩ ኢሎም ከይዶም ህቡ ይከፍል ይወፅእ ከምኡታት ብዙሕ ኢካ ትሰምዕቲ ሕካያ ሕጂ እቲ ናይቲ ጀነራል ስደተኛ ኣብ ግብፂ ዘሎ እቲ መነባብሮ እቲ ናቱ ላይፍ ብጣዕሚ ጭንቀት እዩ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ክድሕን ድ ኣይ ክድሕን ክሕዝኒ ድዮም ከመይ ክገብር ገንዘብ ካበየ ከምፅእ ኢሉ ዝሓስብ ንኣብነት ምስ ሓደ ተቀፂልካ ኣብ ከምዚ ቦታ ንራከብ ትበሃል ኣይመፀካን ታዕራይ እዚ ታም ከልተልካዮ ግፋ እንዲ ነይሩ ወይ ኣብቲ ከባቢና ከምኡ ከምዚ እንዲ ነይሩ ወይ ከምዚ ኢሎም ገለ ብዙሕ እዩ እቲ መዓልታዊ ሕካያ ከምኡታት እዩ ዝኸይድ
0: ስለዚ ሕጂ እቲ ሓደ ዓይነት እዩ ዘሎ ማለት ንኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነ ንኩሉ ስደተኛ ዘጋጥም ማለት እዩ ሱዳናዊ ኹን ኢትዮጵያዊ ኹን ኤርትራዊ ኹን ሱርያዊ ኹን ንገንዘብ ኢሎ እውን ግፉካ ማለት እዩ ወረቀት ሕጊ ድሕ ዘይብልካ ኢሎም እቲ መኸይታ ማለት እዩ ግን ምስ ወረቀቶም ከ እዞም ሰባት እዚኣቶም ምስ ወረቀቶም ከ ዝግፈፉ ኣለዉ ዶ ይእሰሩ ዶ ማለት ወረቀት ሕጋዊ ተቐባልነት ናይ የን ሃልዎስ መቐመጢ ዝተዋህቡ
1: ብዙሓት ሕጂ እቲ ወረቀት ሕጋ ወረቀት ዘለዎም ተታሒዞም زوصل دو حزبنا دعراي وراءنا مستعيف النيوم نازل لغة سبعة لو حجت على ما نجنزب دي تقفى ويس تمنس نظام ستنيارات حقاويا ديب كانوا مش أعلى كان ستا سبعة الله فالقون الله ديو
0: okay, yeah.
1: حجي أو حجت قفى دي كنا ستي تجنزب دي كنا ستا على ما تقفى نجنزب دي كنا ستي قفى مسارات تمنس كانوا قبل سلزل يقفوشيو ورغد دايب الكاتو غي كان عد غات ملاس إذا حجو حقاوي فلوكي ما نتعب زخونا حقا تي بمطنو تهزبو بزوح سلا زخونا تستطيع كمو سلا زقاتم كا تغنزب ما تمسرح سلا زعاتو عجن غنزب زحاتو عالو غنزب داي حاتو خا غفي فهم كان نابتي معسكر ديو ناب كالي سريبات زوستو خا عالو حجي ناب استوستو خا تأسيرون بدهريو ناب عدوم يترزو
0: أنا لو كتير ناقص ناس الله خاله أقبل خبرات أوكي كم تعيشوا أو كم تزقعتم مالياتوس قبل جلجلة فريز اللي كهول خليه بس هو نقول نحن أوكي تحررت هذا حن كم زبال كايو كذن زبال إن لا على خبر حلو طول تللي خوينه نذي تعيشي نذي أتراوي أبجبس أسي حماس كم تعي بزتحاز مثلك سرعتنا مسجبسي مسي سرعتنا يقول لها كده سبوق زمدنا سبوق متحادة سلزلوا من الوقت ني دمب ني تقالستي ني هيدنا زقبر تقوم تبو مخانكا أو اختك أساقس يسجن أي سجن نقرم أكد خاوزي
1: مجمري أقدمي زي نبلو زلانا حاجي ناي قبان ناي كالن تي ناي يو إن زمد كتو أكال سو نتمسرح خلقالات فعلوه sedangnya kan gubs semasa itu gubu orang ku haba kalau tu orang bu mengis naik gubs aflo tu ku kerakwa lo tu zuhu haba kau orang tu alat naik ku salat dia hari sedih tu orang dia zuhu orang salat hari amat betul mengis aflo tu ku haba ikut pak haji abu mengu gubs tu mengis tu itu naik United Nations itu naik sedangnya tu sebabnya sedangnya tanya malah tu abu zallo naik semua ayat tak beran كتبر على ورقات توعية قلنا قصارات قد يشدش تعرف ما تصير عينه بس زلت ورقات مصرات ت من قصة قد فن اللو ت من قصة جن أيك بلانيو رجع تأخذ قبل كساب شعور كتحب على كامل شو أنت أنت تعيش كا ويو جن زوك توصيها وين عد غاك ترزقها إذا أي حاجة تا كنا تات أبت عد زلا مالتيو فلازم تدفير أبي كخون على أب منو قبسن ناي تصوّي قد تصير تاني على يوخ إلا زلو زيت زيت أفتحه تأخذنا فكرة معي قد قصر
0: معك قصر الحرة
1: وتخليت زوال كيا من البيت
0: ما يدب ما تقال زلو زمدنا تحت بموه اللاوسي تقال السنة فتحي من كسعاسات نزقوبرو كما يسقعت اللوم دو ولا سدحان يوم تي من كسعاسي سرعة عينو مالسي كما يو بهات في الرحان
1: أي مثلاً مخنياتو مجمريا أب جبسي مالسي زخانة حرقة صار حجنا عبنات يعني ترى يعني اليوم ولا كابوت سبتنياتات ببز حيوم زلو أبو ناي مرعى اللو ناي حزن اللو ناي كالة محبرة وزخانة نطفتات بزحيو أب جبس وقت اليوم كلها بينا يتنا يبلوتيكا ونطفة
0: نو كسائي بنو نو انت عمز لك هارا نحن انت عيخ بلك سوحة فشاو انت هاتعش قالي بفلاي سي نحن انا اترا ويان ماسي اترا باقبسي نمكساس نا اترا ابتي زنبرة كم زود بقفة حفلة كم زنبرة ذكور دي ابزو وانا تزيقين ابزو وانا تزي مستي قجل له هكذا بزم دنا تاتا اللو حجي تنكساسي دلي تفتحي تأمامي لهم كساسي خذ لها سودان حجي سودان هون يكون تقالصاي نفتحي عديل كفوت غيره كساسي كيلني سقاتا اللو فرحان لو أبزخ إرتاو خوينو كم ناي بوليتيكال من كساس سقاتا اللو ودي يقولون قال زعزب كاي ويست زرار كم سبات تليم خوينو بعد بحتر زبالي
1: لا لا أنا حجي انتاي أنا انتاي مبالكو معرفة نجدت من قصص انكسارة سواء قصة كم تقامون هل كتب اللغة انكسارة يكاليو قصة انتي ها تقبلنا بنت قصة كم تقامون انتي ها تقبل زخنا نتفرق أخيرا جاها تقبل كتقبل تغليها I don't know انتي موتي فيستيفال كدبر توكان كان منالبات
0: لا لا لا مش لا لا مش فيستيفال لا لا فيستيفال زي كده زي مصحاي كوي حجي مدو تكون ماسي اخيوات سيمينارات ني اتراويان زخون كدبر يكالدو خوبيتا قبل كذا الغزي زكال تلي خوي تزي
1: لا لا يكال
0: كبكا خلاص
1: يكاليو يكاليو انتي عينت ملك اخاخو تهبو انت يوت قاعد تطند حتو قال يكالي زقنا نتفرات نايدم كل عبد سوزا لا دار قطع ما يزول عن سمانيا متساوي تقع ما يتزوي نايد تقعهم ويو مرة تيز قلص عن صار من قصير ترى مسلم باسيون وكبدي ولا معلش أنا باسي ده كيديو أبعالات زي ساتوف نادو أبعالات زقبريو أب قبسي وأنا في سوشيال ميديا نريهم على تيو سلاز كند زي تناي سرعة غرف سلوى مستناي من قصي قبسي وقينا قبل سدة تيارات زقبرو بزحير عيني
0: اوكي حراج مو حجي حافشاو زي خو مو خوينو مو حافشاو بكسراتات هلو كودتات ناي قالسنا كلنا خبز العزوب زلو خوينو زي كودتات كمي تري حافشاوي حافشاو كودتات ناي دليل فتحي تقال سنه فتحي دليل فتحي كوات راح يكون تقال عساي فتحي زبال مر فتحي كله زي دليلا تقال سي فتحتات كمي تري زين بتقومو زلكا ميزان ديرو ابتي خال نعود مسكن كاين قرب سئلة تاي مثل تاي تاي تاي تاي تاي تاي مزين أي ميديا تاتا تعيس كام مزين أي ميديا زرلو كوميتات قال مسؤول عزم الكت
1: نقلت ثلاث عمد حريت تمليسنا إيروبان أمريكان أستراليا زي قاطع هزباون عبي الشعوز نقول ناي برقير نحمدو ديو ناي ودبات ناي كل قطعات دم بطعومة زي قاطع نقول لعول ناي تقاومة درجة جبت إيرك لها ولا بمايسكوب سكوب يخاف تشكا دي ترخبو عبزوان زي عبيدا الله يخاطر عبزوان زي اقدر عبدك غزاها وقايلا تخيلون كتزارة والدي تخيلي وتبسي حزن له درجة دون بطاقة ومحقق نزارة تداخلنا والتي فايقونا بأمريكا ناي اقدر حجز عبيد لو قبزون ديون كوفي لهم زلو وتمتاقة ومتي خاطر ودرجة ناي من إسيات وقون ناي ودوات وقون ناي زخوني أبزوان زلزال نايو تي تيك توك راح يرو تي مدرخ كوينو زلو أبو هنكا أب تيك توك هنكا أبزي وجاكا سلفي زغنة ترنافي تقبرو نقر يلان زلزال بعلو تي مدرخي نقران نعلو أبي لان أبزوان زلزال أنا رأين زلو ولا بدرجة إثيوبيا كيد نقل كاليس أنا زلو زلو ون وكوخن تي شعبي أبي ترأي قبرو زبال أنا قطع ترأي فلتان يقن زغنا حلافنا حدا حزونا حدا سلبيات عطيو نحضر أصلا حلي لون عشرة عام تير الصحي وجلس بعد عبي جاب يوم كوفي زكوا بزلمة نحدا حلقها مسافة تديرو تأسرو تخلون كم تاتيو ت زيادة لقان
0: أوكي صوب هراي بار هراي أو هلا هلا بيتي بيها بسجر كا تي دم حفشة ونايد دم بتعامل زخول تزبل كاي خوينو لا بيتي بيها سجر كا مو لا بيتي بيها زلوا حيلتات كوينهم أوغن خوفت له ذلها ساتو من كم زلوا رجيم تشنج إنا أنا كعيد رجيم تشنج هنقبرين عزبل مسيتي بيها صب زم الناتات علنا كم زملو حجين مثال يا خم جو الله خم جلوس تحلف وارد أخواتها زكايد له زمناي حملة من قصاص زناي سلاماو ساعات نيرو حجا حملة زبل سمينار أو أخي بخم زكايدة مسمن قصور كمات كم زلوهم زناي جنبار برجين نحمر زبل كع أخي سوون وقع أويا ركبات كم زلنا يوم زول أمه نزي نتيجة ولا زلها بشما نعافين برا نعيدور خم زلة رديم جن عتيز ولا زلوا سك أخمي مثلك تاي تبل تنقبر نقبرنا بس حفظ توهيبنا حيلونا لنا هنقبرنا بيتا وريدنا هنا زول الله ما نزي تاي تاي تري أسك
1: أي بيتا زبيتنا ديو بيتا وريدنا
0: أوكي سبوا حراي بيتا زبيتو أودا عن كنا بلو ما جن مس إثيوبيا خوينكا مسرحك حجي تي زكاي زلوا زي أتوم بكم من قصنا إثيوبيا نسمع لنا تزبلوا زلوا تزكاي زلوا عسب راح يكون إثرا بعبياون دينا زولمو مسؤ خير كخسرح لزوبلو خير أنت يروي تقول لك تاي تبل زم حجي مس أبي مسنا يبلسك الناس زولو سرعة زور حزولوس كم يتريو لا بحق هي كعوة خيل دوتي زولو زولو خوة كسرح كألدي
1: حقنا وزراء مجمرة تي مجلس إثيوبيا نبعلو ناتو سجمات سلزولو نايوش تمالتيو أبزوان إذا أنصار هدف ديو أنصار تجري ون كواجع مع رغند زيد دلات زلوا أي مسلين يو سوز دليون نتا تجري أبزوان إذا زلا تودريجا أبو صراحة نخت تفن حلو ندق ما يصير عندي تقبر تزنبرة حيلية قدمي أقلتش عن أسرة زنبرة نخي تملسو ترحيو تز كز صرح الله يزوم السل أبزوان زي فجي كينو تقرأي ون تنكال أطبع الفانو استفعل عليها أبوشتي تيوبيا زنك سأقص زلو أتوغات ودبات بتدوبنا السودان زلو بعل بني شنغول زبالو استويو مور نعو حجي وصراحة ينوز الله مع اليوتيوب فأنا يتقرأي قن أنا بتز مثلا درجة كنترول غير وايز ولا مخياتو مقاغي لوم يو بعل قتاتشو بعل ساكان يلقى مسؤول تسريعهم بعل دبرسين سياس قيدهم هذه استعويتي بتعمل نتانا يتقرأي الداخل موايو تقرأي زغن أنا يا من نواب روس إيلان تقرأي تس تنفرتا تان سبعة نوابنا تدعوينا أرزوان زي كابتن أي كنتا دوم بتعوام إلترا أي تحيشين يا أبتخال هجي زلو خنتا كان إثيوبيا سي زيادة أسقى يخلين زلو زبعال بنشانغول بفلا يا أرزوان زي عجاب زغن يا تزيزيقاتم زلو مالتيو سلازي إثيوبيا ندوم بتعوام وحيزا حسب نخطو قصاص وردو قلق تقبر مجمريا تدوم بتعوام نبع لخطي أكال لخالومي من يوم برقير نحمدو تي بلو ريفولوشن غرين ريفولوشن ناي عفار ناي غليركا ابزل نعمتات دلو ناي كناي قدم مالت يتقاوم تي ابزل صنع وقصار حجي مالت يتون برغير نحمد نبالهم كلهم تراحي ابحانت ما ادي كربلو دي كألو اب اثيوبيا مسيخا اثيوبيا نعوم زي اخد قبرو بزي اخد اتو بزي اخد كبالسي اي مثلا نمخنياتو ينقرك تايو تلوكال عفر معلق اندي ترنافل لو نبعلهم حيلهم كميجو الكانت الاميزان وسيبكا بيلن اخد تقول توم برغير نحمدو خيو توم غرين ريفولوشن كي أبوسي إذا ترنوف حيلة خطبلو أيت غلني خا بما عد بنيو تناي سومدون ناي شعبيان ناي تجراي ناي السودان التاريخ أيو با تجاركو نتا إثيوبيا رسي عمر لومي إن سالا سومدو أنا جهنا يوم زلو هذا اللو سالا سومدو تدري نابل اللو لحجي أنا يوتيز سرح زلو أنا يوتيز سربايز إذا قبض زلو خطبيا كل خا ولا تميزان ولا زدم بتقامنا لومي توم تقام تزنورو كند تقام تزنورو لومن صندو بكاس الله صندو حزبنا تحيني ينزل نخا زلو مالت ولم يديا
0: اوكي حجي تابت لك تي ابهال انا تي قلت نجر اندي ابتي مزناي صمدا تي مسناي ايتيبيا مس مانكس ايتيبيا حتى صراحه كان اللي نزل الحطه اوكي عقب على
1: اول
0: لا هو حجي نقال صرحان حجي صبو اي كان نجرم سلمت اي كان تي هلو كنتات معنا تي قوم مباركه نزل نزل قال سنه سقع خندي صرو بالتاو هون باون تاوي ما جاء التاوين بر او تاوكو انا زبل جن با التاوون با او تاوك كمي انت يطلوالو تبل اي كانيل كالا انت
1: صبو مجمر يعني حنا في ايثيوبيا قدمنا تصور على نرات كنفلت علينا نوع زي مفلاتنا حدا شقريو بدي احكي ان احنا نبع لنا ولا ابداس ورا خلنا ون حدا اي كنا حدا اي نبرنا بزخون انا حدا زما كلنا ترنافس اي بس احنا قومنا خلنا خا بوش خلقنا انا ايثيوبيا ترتر لنا انا اتينا كتجمع كبار حجنا في إثيوبيا زعتو كندا يوم بزحاتي بزحات يوم أنا إنسان بالطبع ولا زين ذكرون كله خل يوم هدي بغنز فنو إثيوبيا زعتها أبو خطرنا في عيتها فعلا زغنا فتنا هنا عيت قلت لك أنا أبو زنبرو أقدم أبو صالحو دحيرام زمسو كاب أمريكا كاب كندا إلكا كلهم هدي خطرنا فن نحن هنا نحيل نحن هنا كندا طبعا بحسب بما سبعة تقدر نختار الريجيم تشينج نخد قبل قال درونات يزديك أبو خلتشة بس لستشة جزيرة بقى صراحة عدلينا نبعنيرو ما عايز يزين كنا شكلت عمل حجة خي يوم كنا زول زنبور نبعلم سي حجة أسمع عليه تبعلهم تأثيره ما بس قلت خندي عوارح زبوريو حجة تصفية يقولون حكنا مزراب جن نحنا نبعلاتنا نحنا مس حزبنا مس ودباتنا مس نطوفات سفلا ليو عشان لك أبايت أزولو تسمع معها حدا ترنافه ديو ما كلنا غيركا تز قدام النت سريع كان تايد ليا كان زي عامت زي انا عامتا الكا مستو ناي هدف ادمه غدا ديمكا نزل صلاح زين ملاي توين وز حدا نغير تيجي تشينج كبال كله اب امريكا واشنطن كان كاتبلون اب بايتا مس تبلو تبايتا تبلو ناي اثيوبيا مس ورات كا ابو بايتا مس بات تعني زحزن مالت سلاز صلاح انت تفضل لو انا
0: اوكي حري تصفاد لو كان تي تلوى نتي ابي نتي ناي دمبت اوبن نوبلو ني فتح زقاله زولو كن تي ابي ايتيوبيا مس ابي مخسرح مبال مس بلصقنا خسرح مبال زي مقاولو نغرات الله تايت مقاولو ساتوم ولا عسا هما زي بلعنا له سي بزعبه الالهونت بزعبه وسا الى عين زاربينا معناته سرعه خلق سالو زبلالو بتحدو كا تتعاطي الافتحان هنا كو ايرتراسي مس إسحاق كتبوت مس إسحاق كتف أي كون عندلي يعني إسحاق ذو الجزء هنا إسحاق كل الجزء كلهن اللي لونت يترى ناتنات يترى هو كل الجزء يبلون زبل يوتي بتحدوجن تتأمر تي زك أو مالتي زي شو زي سام مسناي بلش قلنا زكاي ونعتو أي كون عند يترى بعباسي عسبون أنتو هنات ن إسحاق كتل الجزء كتبل إسحاق كابسلت على الجزء هو بس جوجلو عسبن مسوء تخيت بعد دلية دي كيبي أنا من ملا أيقولن أبزز تفعل عليه لو أبزز تفعل عليه لو نيسات بزخون يهون تلقوا سؤال من الشيطان تبعل كله إثرا أدحينك هزبي إثرا أدحينك نمبر زي إثرا هزبي إثرا فيك أيقولن زبل لبته حد وجهني جلو زي زي سوا معمو نزيت على سر زخون زيتي في اللي على زمت زبل علو بته حد وجهن أبتناي زمت حلو مسرائي صمدو زبل مثالي ثم يصل استجبر حزبنا الدحين وزبل ابحالاتات بتحدوغن كم اونتاو مجلس يخلص كله انتايو ابي احمد وعل بروتريا بسغبرو بحسب كوينو بعد صدقان زلوو حاولو نسجلص نغرات الله قطا مسراي تگراي كوينو نيت راخن حرم زبل ينيرو هو حد جن زي تگراي زم حاضر زلو قدفون زم من ديسابا زخدو وحرات كنداي غوجله ولات اب تگراي زم حاضر زلو جن هو حاتي اذا هو حات زجن نحنا كيناتاي ندلنا مسي اطراخون ولا مسي توم زهرمنا ولا دفانهون قالهون اي نغبر احنا سلامنا ندل بمبالو حزبي اطرا ابزي دحينو ابزي اي حنا كبالي كالديو حراي لومو كينات تزغبر سونكوت يوم جن ارتاوها هيوت ارتاوها متفهمو ازي خي باوتا زير مغريات يبلو نديو نزيا فمتريا
1: نو صبو بتعمل صبو ازيا كم ارتاوي ديو ولا بتشنقنا تيغراي زلو ايثيوبياوي نزيا اونتاويت يا مغنياتو نتحنت حزبي تحسب التداخين كظن تفعل ساي ابغي ثوره ثوره نبعلو دحنت حزبي قدامنا يوبنيرو أزياء ما تعتقد قبل ذا أو كان ذهب سلسلة من تسابات تلكم وتقطع نابلنا تحجي أبدوب زنابر زنابر حزب الدوبي إيران إثيوبيا حسب ما خلي لا يكون وحيو أبز زنابر زنابر أن أسرع عمل قراتو حادث وان حرساي كوفر كمان أي كلون ينيرو يترف تي حسب ما حجي زي حرساي زي أبزوان زي تناتو نبور نابرا قبر مفعل بتعمي السلام سيو سب كل جزء كسلق الله والسلام يساعد قبر حجي إذا صبويو حما أيقونن كينو أخذ كيد تنتاد أخين كأب مانجو من قصاتن هجراتن ناي سلام لزب تفطيرو خمسي جمني رمز نبرو مالتي جن من قصي تيا بيكون ولا ناي شعبي أقول تشان عصب شو من تتبس حوز نبرو اسمه معدين وفلتو مالتيو عصب يبكى بعصب يبكى مفتاح يبكى زب على لزن نبرو الشعو إثيوبيا زي تتقام تلوس أبزو وانزي نبعلو باي تابي بلو تقاوما يلو كابت صوتو تفنكيلو ديو تفاليو إثيوبيا زخده مسؤوس تماما خد قبر ما عصب دو باسع دو قلل نفتبل أزو صغل كايو أبي إثيوبيا أخيواتات زقابر سبات كنقركا زخونا حادينا كنزي public relations زبل زخونا معكن ولكن زي راديو إريترا غير كياز الله خانا بنت لكي ساوزيخا فأنا سبات أبزي كتمانا كموسيوم أخيوان كو قبرو بوتا فتاة حلون كأريولون كدالو اللون ملكا ورغا توس بخومو نايد خامكا نايد دليخا بخومي يترابي جي بلاز غيب زولو منغسي ورغا سلزا بكا ترح أي كونان حجي إثيوبيا مسكتك مسمنغسر تراخيبك مالت عيكونان سمنغسر إثيوبيا أوكي تمسر تغاومايها مسيحة أبو كم سبك مالت كندي إنا إثيوبيا نا السودان تغاوم نا إريتراويان سودانويان تغاوم تملي أريوم زلو أبو إثيوبيا ملي تبايكا زلو خطة الزخوة تتلاقين كام أبو منغو تغاوم تي سودانويان نتوم أنصار منغسر سراوي زلو مالت إريتراويان أنصار سيا زلو كتير خلقها تنا أبو منغو إريتراويان زلو كو أبو سودانويان أي قبرني أبو إثيوبيا زي أبو إريتراويان زلو قبرو زلو أبو إثيوبيا سي نخط كالو سو ملكا خط سبا سي بتعمل رحوق يوم على إثيوبيا
0: أوكي
1: أجي تحيو سبو
0: هو اللي حرقت بوتي بعد السودان حقاوي قبالت اللهم بحقاوي من قصي معلو زا أكل أصوارون هو والله ترى أطار فانون ببيني تحان تازبالك عجينا مثالي أبتنا يمفل لاي نحنا إفراتي إشياس كان القصي عند اللمبر إفرات القصي أخوان تي دلائف تحت الكارس زوم أبي دلوغن ولا ولا عسب وصدق إن حجي تتعاملنا لون إيزبل حجي أبزوان إزقن نحنا لأونات ولا مستيسوا بنا زبا حذر له بوغن نايتقالستي نفتحي زدو كفونا قرار له حجي أبزو زعبان لأونات قن إشاياس ديو أبني لأونات تماليسو تقالستي نفتحي أمت كل مالو مني أتو تأخذ دي لك كلتا شعر عطر شمانتن تدمرنا للو عسب تدليها باطع تدليها خبن كله شوية أكتر لعيله. أتريد بتاع أموت دلا دلا فتحي تطويله عسب إرترا ب عسبه خن بعد نا إرترا نا هذب إرترا برنا إساءات هكولتن. لإلو النت كعين خبرن سلام هو. لإلو النت جنو إلو تطوز ولا إساءات جن عسب تدلها بعد تدلها له. هجتي دم بتاع تأومه عن بناته الرأية أما تقول له أبوته له. لإلو النت يفعل. لا مسح واحد زامد ولا مسح كده في مسح جل هكده في زمن أكبر هو حاتم بر لإلو النت إرترا. متكل زي لو وطي حاطنا هي واحد ثلاثي قجل هكنا فينا او زول زلن بر زي عطم بصحفت اسمارا بصحفت خفتو لي يلن بس قجل هكنا في زمدلا حقب زبل يلن قن بو مقدو اب مقدو خوينو خب قدبو تطاوي لو خقاو مبالو ابوتي يزولو زبل رئيتو لو انا مو كوب زبل رئيتو لن مو نزي كمي تريو مهني عطوس قجل هكنا في قرم شيطان يري خوب زبل كايو ابزي انا ذكرني ابزي جرمن ابي زمت قول لقزي زمت قول زنبره عصب تدمر الكل مدمر يلن هو مدمر سلام كله مدمر زي بقوله عصب كان إثرانبر نيسا هاي كونتن إلو سلام أو سلفي أبدي جيران يرنا فرانكفورت زي قبل كذا اليوم نبزي تتحايجو تدحنت ناي هيوت ناي دحنت أبوه تسامعين علينا لأن إذا مبال مسجدف يبلا كاريو دقفنا هي قيل له قدف دقفنا إيسا يسمع دي أنا حبيا قلت ردي
1: هو صباح لها حجي نحنا كنا عم نلز لنا نجار التايو بجاك مريا إسياس ولا تناتو من قصديو ناتو ودب مالتي حجي إسياس ديو تغندي إسياس نلقو لأونا تيريترا يتطابق وي كلاخات زول أمنا تيبلين عنه مغنياتو تقول لسرانا يقوزونا إسياس سرانا خاما راحنا هزبي ريتران يتوبيان كلتا هزبي زول قليلو وعاوي لسا سارة بي إسياس مالتيو لذي كبتن ده هالوكا سخامس إسياس تسميت كان لأونا تحقرنا خان كلاخالينا سياس كنزيو قليل كا ولا عبتون دم بتقاوم عجنا بسياس سوقونا بسندوز سوقو سواد بتعميز زغرمني مالتشو سياس سمي قرقا حتى عمنو الولاونة إريتراي كلاخل كتب اللي سياس كو نتاكتيك يزدكم زالو حجي زناي كنتاتنا أبا أحمد أبا أحمد تتساهير ديو تتغير ديو سرعة كنتاتنا إريتران إتيوبيان تتغير سياس نزا إريترا بوملا حيزوانا بإتيوبيا كم إتيوبيا دي ولا ناب سودان نشامت إريترا تبالسي أب ناي سياس أجندا يلا كنا جزيت راحيو تسايز قبل زلو مالتيو حجيت أنا صندو بين أنا بخامي أزل يا مسلكا صندو نتي هزبي نتي لوكال مالتيو عبتو خبار زلو هزبي انت عسل زلو برايو بسنك نايخلتيو سرعة أي سلام أي كنات قينو زنبر نبو باليو مالتيو حجيز يا أوكي نعنا خان تقاومتي صبقت انديا نتكا كمال لانتان قبل نقول كينو سلام ترحيب الله عبدو بإريتران إثيوبيا دو بإريتران إثيوبيا نتا آني زفلتا وي سخات فلتا دوب مالتن ديو بعبيو نخل حقر زتا أساسك زراخو حجي زيزو زي سلام كابر خوا نحنا خم تقاوم تنتاهم قبل نخل اتو سرعة تقدر نكن تاكتيك فتير وزالله كخوني خيليو نزي سمدوزي صباح كفر صوني خيليو السغا كينو انتاهم قبل تقل ترحيب الله
0: بستا أروح لا عطب صبة تندها بس حش حش كذا أنا مسألة تعمل لك هو حسي تي بتقرا جم حضر له لونة إثرا ولا مس جوجل هكذا في بعض يتعرق لونة إثرا زي جها زي زبل حجي نحنا مس جوجل هكذا زم الناس اللي زجبرة كن بعض ولا النادي نعوها كده فما ده ده ما تعرف تعرفه زم الناس مريتو كمل لك ما تعزيارة ختبرها تعرفها تتكون أدمي قجل هكذا في كبأس كلوسي قدم بس حفتات أب مهدار هو حد أب سلطان عبد النبارة له طرح زي كونس أب جزء خيناتون تدلاي فتحي تتقالات إن فتحي أب جود نهزب تقرأ إنيرو تزبزح كله تيجي ده برا قفعن أتعب بوجل له هكذا في إنيرو حجي كاب نبوجل له هكذا نتي دلاي سلاما تقالات إن فتحن زيادة يقربه مزيوم زبد النها ك ك كم كتم معه كتم معه بلور يدلك مزوم زخون تكتيكا وركبات جركا كيد يدلك كتب بعضهم سوم نروح حوميهم سوم نروح حوميهم تأذقوا برواد الله كاب كاب كاب حمى كاب حمى أصي أنا حمى حيش بمبال مس بيجي له هكذا زمدة لا جرب له كاب أبي تسمع قريته مالتي سوم كاني نزي زقوا برواد الله حجي نروح حوم كلهم نحنا كنربح كنا بالك مزي عطهم كتاك تكاوي سيستم جرو تي تعالى سنة فتحي ركب قبر يوم لندي
1: أتو هكذا زبال الجزار وسو هكذا سي حالة أب إرثا خوينو نتي هدف لما حد نزلوا نسلايو نفتو حالة سرعتي هدفنا أنا ندم بتقاومه هجر أول زب كان قبل إنا تيلنا عند سبعة حراي مبلو زب عبد المركات اللو تجري نقلت تجميع حالة مس هدف حالة مس أبي أحمد يزلوا حجي نحنا نتجري نسأل الله مغنياتي بلنا تجري نحن تزبون نحن توم كم ود تزقعت وهم كنا تعرف كل تشحن عسرة كان أي نغي دقم ناب سياس ديو ناب كان تسجعهم صار بعد نخو قبريو تزقبر وزلو نزيهم ما كان سغاز نبرو كان محجنا عمتان صح جزوها تقول ده كاتر ديهم أجوها زبلو غاز نبرو لو من سياس كيف كم تقولون ترى كان نجزار وصار تقدم عم سلزلو نحن نتوخنا تات نرابحة حزبتات نمغيار زمتنا خان قالي خان مس تتجري زو بعد كتو مس أبي أحمد زلا ديو مس كالو زلا ديو خان خلت ك ك ك ك قبل زلا كم على ديو نتجري أبن تاعي خان خط حميون أبي سياس سلا سب قعد صم بس لازم قبرو أول كنا حجينا إسران قالنا عمتي حب حلو خان يرام أوفيس ديو خمسة زوار كام على ديو تاعي تتكيم كابد شو تاعي غير كاشو وان صار سياس ولا عندي زوار كام بكام ترنافون دخوم يو كندز سايز ساي عينا برا أجل تقرأين نبع على زرقات وما خنطات نزلنا خدقتن يا مسا سياسة تقمي عزلا نبع على سي تقمي عيا مالتي وتحادة كفال التسالي خي وتخالي خالو تخالي زخافة زخالي زقالي هذا مسا أبي عمد كوينو عزب نخو السد يو سابع الساب كان مالتي نريوم علنا أجل تقرأين تقرأين قزار وصم بالأولى ونت يتراز أمنون دي أمنون كوينو ميوم نصر كوينو تي مرقز من يوم زأمنو من يوم الأولى ونت زخبرو من يوم هجينا يتقالوا قديف كان نبعلنا نحن تعب صورة خوفي قصر الإسياس نبعلو تال أولى ونت إلترا يخبرها دو يحلوها دو عاد حطو إذا
0: لنا مالك عبدية عبدية أقول لها دحان حجي بزعبا أنا إسياس نتصر مرقص إجالي كالا إسياس بزخونه مبزحته بزخونه إسياس إلا ونت إلترا ربحة إلترا كذي سارك سالسان حمشان عام تاري إناي تدمرنا الأفقون هرمي تأشوف بزعبا بعد ما زقدس هاي كونن إليو إزي أربعة تلاتون قرلو حجي عبدونا يتقرأي قن عبدونا يتقرأي أمسي خالا حتى ندار كل خمسي خالا أتو هو حوهات ولا يجمع عمبر أتي تجمع مسبلس قلنا خير زلو ليلا ونزيت رزي

كرة سمعتي حابريتها كم تبقى حلفوا أنا حبرني رح جون حبرالو سمر فيست ترايسيك ياري فريش راديو نعم بل سلاسة عمت سمر فيست له على عصرته وتشعته ورح تشعته كاب ساعة سلستك ساب ساعة عصرته نامشت كاب عصرته حمشك ساب إسران كلتن أب فريش راديو شوتكار اشتوكار استراسي اشتوكار استراسي عصر شديشته آ سبعة ميتين تسعة عن بوسلايسال اشتوتغارد عبد الخطر ساتوفو بخبري نعدم كم تو كل جزء عم تعمل قبري مو كم إيه توايان كعبد زيت خن ساتفكا تي أجر ده سو بوير دعنا نتين هبو نخبري نتي مدرب نان هنا إخاء سلا زخانة زي أخبل دلي بسترفيه تي مدرب تعب زخطة على ليو بز قرب مدرب عقبات كت كونو تصفن نجاوركو كسب مزول قدام سنبدا حنكني بذا موسيقى زي أفنوكم